يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل عيد نتمناه لكم من الرشيد. كل عام وأنتم بخير.

0: عيد أضحى وأنتم بألف خير. أرشيد أف أم.
1: والله عرفت.

0: من الرشيد عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة. مبارك عيدكم الأضحى.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد فهمي.

ونبعد عن عيون الناس.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك، أضحى مبارك. مين الرشيد اف ام. جديد، جديد، جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: من الرشيد أف أم، من الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 او على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: من الرشيد أف أم. الرشيد أف أم. صباح الخير.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد من الرشيد.

0: نبيل الرشيد، عيد مبارك، عيد مبارك، وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن، أعلن، أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد، عيدكم مبارك. راديو الرشيد.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد.

0: هذا الأضحى وقت للفرحة، أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد أف أم، كل عام، كل عام. وأنتم بخير.
1: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعية، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد أف أم، أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد من الرشيد.
3: العيد هالهلالة،
4: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد أف أم.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: ميلا رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتو بخير. إنها الثاني عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير. جديد على الرشيد اف ام،
4: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.

راديو رشيد. عيد سعيد. راديو رشيد. عيد سعيد. وعساكم من عواده.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

고민이 사랑해 한 번 쓰고 내 뜻을 끝

خليني استرى يوم وحب السر لا تفكر حبنا غلط.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين التوطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صرف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: من الرشيد.
4: العيد هالهلالة.
0: العيد يحلى ويا الرشيد. كل عام وانتم بألف خير.
5: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه
1: الصوت اللي تحبه
0: صار أقرب
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
2: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

علي تأخرت، كل هذا معقول؟ طمني حبيبي بالي يمك، تدري جفوني ما ممكن يغمضون إلا بين أحضاني وضمك. عطرك بي صاير وين ما روح، تشوف الناس بي حتى رسمك، ومن ينطق لسان بغير موضوع يتغير كلامي واذكر اسمك. أخجل وابتسم تفضحني العيون، واني في خيالي جاي أكلمك. طمني حبيبي بالي يمك، طمني يا غالي بالي يمك.

ربيت وياي طفل يحمل آمال، ولا قادر أمنعك أو أفطمك، وأفكر بيك حبك ذوب الحال، فدوى لطولك وغربال لأمك، وردنت ورحيقك يسري بالروح، يرش قلبي نداك وصعب لمك، من تنام عين تزورني طيوف، يضحك سني لك لو مرني حلمك، حرام البعد بيني وبينك يكون، شعجب صاير أنا ما عاد همك، طمني.

0: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد،
1: ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد.
0: الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: من الرشيد.
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيداً سعيد.

كل عام وأنتم بألف خير، وأنتم بألف خير. عيد أضحى مبارك. وأمارة يا والشجرة اللي انتي

من الرشيد اف ام، اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
3: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى.

0: سعيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.
1: جديد

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: إجا العيد من الرشيد.
2: أضحى مبارك.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام
1: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: من الرشيد.
3: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد. عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: مساء الخير، مساء الحب، مساء الأعياد، مساء الأيام الجميلة والأوقات الحلوة وجمعة الأحباب والوجوه والنوايا الطيبة اللي تنجمع في هذه المناسبة من كل سنة. مساء العيد، عيد الأضحى المبارك على كل العراقيين داخل وخارج الوطن الحبيب. العراق معيد ويبقى عيد إن شاء الله، وكل يوم يمر عليه عيد بوجود أهلنا وناسنا الطيبين الأصلاء. مساء الخير والمحبة عليكم، وتغطية عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك تبدي من هسة وتنتهي ساعة 6 على راديو الرشيد. أكيد حنكون معاكم آني بان المسوي وبرفقة ملك الميكروفون مهيمن الأبيض.
1: الله يسلمك، كل عام أنت بخير.
0: كل عام وأنت الخير.
1: الله يسلمك يا ربي. بان أنا أشكرك على الكليتشة.
0: تستاهل.
1: الله يسلمك.
0: ها لا
1: تمر؟
0: ما أحب
1: تمر. تمر
0: تمر وجوز.
1: أي تمر، تمر طيب. لا تمر طيب، تمر
0: زين. عيدك مبارك.
1: عيدك مبارك.
0: وأيضا التقينا بس بالعيد.
1: اي
0: الحمد لله.
1: هي يعني هي صارت هذه يعني مثل احنا نقول بسبب الانشغالات هاي
0: اي
1: وتعب الحياه وضغوطها
0: صح،
1: فصارت هاي نتلاقى. بس انت مثلا العيد هو يابا فلان صلي وهاي ما شافك يشوفك بالعيد، فهي هاي هيجي صارت
0: صح. من الاشياء الجميله بعد ويانا اليوم الغالي
1: عموري ابو علي كامل.
0: الغالي الأستاذ عمار كامل، مساك الله بالخير والعافية وعيدك مبارك، وإن شاء الله طول عمرك تاج الإبداع والإخراج العراقي. عيد مبارك على عوائلكم الطيبة، وأيضا عيد مبارك على أفران ومعجنات الديوان بكوادرهم، لأنه هم ويانا رعاة في أربع تغطيات قدمت اثنين منها مع زملائنا عبير البياتي وسلطان أول أمس والأمس، ونكمل ما بدأوا زملائنا اليوم مباشر إن شاء الله أنا وياك يا مهيمن. فمساء الخير عليهم وعيدهم مبارك، وراح تكون معانا إن شاء الله من خلال مواضيعنا اللي نسولف فيها اليوم قرعة حتى يفوزون مستمعين معانا بجائزتين مقدمة من أفران ومعجنات الديوان، فرعهم الأول بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، وفرعهم الثاني دورة شارع أبو الطيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. عيد المبارك على كل العراقيين، وإن شاء الله يشاركونا أحبابنا ونعيش ساعتين من العيد ولا أحلى. فكونوا معنا للساعة 6 في تغطية عيد الأضحى على راديو الرشيد مع بان المسوي ومهيمن الأبيض والمخرج الرائع عمار كامل.

0: متواصلين وياكم وكل عام وانتم بألف خير. ينعاد عليكم ان شاء الله بالصحة والأمان والخير ان شاء الله. انا من الناس اللي من انا يعني طفل احسب العيد اذا صار ثالث يوم اضوج.
1: ليش؟
0: احسه راح يخلص.
1: اي نهاية.
0: اي اضوج.
1: انت عادة تكره النهايات.
0: اي ما احب النهاية دائما.
1: تكره نهاية برنامجك لما توصل للنهاية تريد تختم؟ لو تفرح على اعتبار انت بالليل يعني
0: لا يعني طبيعي لان باكر همين عندي برنامج فما تم هذا ما اعتبره نهايه.
1: حلو.
0: اي ماذا لا ما اعتبره نهايه.
1: زين.
0: بالعكس انا اعتبره وقت استراحه بين ما تروح تنام ترتاح كذا الى اخره. بس الاعياد الصحبه اكره الوداع. اي يعني دائما مثلا لا هذه انا ليش اضوج؟ اكو صوره احنا كنا في بيت الجد هذه اللمه الحلوه
1: الله.
0: فهذه ثالث يوم رابع يوم تبدي تروح
1: صح
0: بالضبط. وسنت اللخمة تعرف منه راح يغادر الحياه. فهي هنانه اختلف الموضوع تماما
1: صح.
0: ولهذا انا اكره هاي الامور.
1: ان شاء الله ما تفقد عزيز.
0: الله يسلمك.
1: وعلى حسن. ذكر الاعزاز وكذا احنا راح نسال مستمعينا ونسالك أول شخص اتصلت به أو عايته ومن هو الشخص اللي تنتظر منه اتصال مفروض يتصل مو يدز لك مثلا معايدة أو كليشة جاهزة.
0: والله شوفي بان سؤالك حلو بس أكو مثلا مرات أشخاص اللي هم خلينا نقول قد يكون صديق قريب قد تكون إنسانة مثلا عزيزة عليك.
1: نعم.
0: ما تتوقع انه يمر العيد مثلا يمر رابع يوم العيد يجوز دز هاي الرساله اللي هي
1: جاهزه كليشه
0: هذه انا هاي ما ارد عليها
1: انا هاي بالعاده يعني مرات الى حد اجامل بها.
0: اي يعني
1: بس اكو امور لازم الانسان يتواصل يكون فعلا
0: بالضبط
1: بذاته موجود. اي
0: اما انه اول
1: واحد عايدت اتصلت تليفون يعني عليه
0: اول شخص عايدت خالي اللي قلت يشبه هيثم يوسف. اي هذا عايته اول واحد.
1: اي تحياتنا
0: الله إلي. يسلمك يعني لان هذا من تعايده يعني اكو شغله بي حلوه بعده على كلاسيك.
1: الله.
0: اول ما تعايده يفرح هي يعني انت خابرتني وانا
1: الله.
0: اي مو هلا واي عيني كل عام انت بخير وهاي لا لا لا. انا بتات
1: الله.
0: اي يعني يفرح انه انت خابرته تتعايده
1: من اهلنا الطيبين هذا. يسلمك باقي على الله يطول بعمره. يسلمك ان شاء الله وكل عيد تعايده.
0: الله يسلمك.
1: طبعا مهيمن احنا ما ننسى ان يعني نعايد بصراحه جنود المجهولين في هذه الاوقات بالعيد يعني تحيه خاصه وعلى الهواء مباشره للاشخاص اللي يشتغلون لحمايتنا بالعيد بأي مناسبة كانت
0: من حرس الحدود والتجاري.
1: احسنت. الاطباء الممرضين قواتنا المسلحة رجال المرور المحترمين عمال النظافة موظفي الطوارئ والاعلاميين مثلي ومثلك
0: الله يسلمك.
1: ايضا نوجه لهم تحايا
0: دي يسعد الناس هو المفروض انه يرتاح
1: اي
0: حاله بس لا هو فنفس العشتيدي
1: وإيدك. منو من الأشخاص اللي هم من ضمن هذه المجموعة اللي ذكرناها تعرفه وتريد عايده؟
0: من الأشخاص والله هواي
1: مثلا
0: يعني دكتور عبد القادر تحياتنا له.
1: نعم.
0: دكتور بالتحليلات كان ضيف عندنا بال بال بالحلقات.
1: نعم تحياتنا
0: تحياتنا الدكتور سيف سيف عبد الهادي الفارس اللي هو دكتور القلبية. يعني هذه من اذا الدكاتره او الاطباء.
1: تمام.
0: اي ف والله كثير يعني انا احتمال انه بخاف يزعلون علي بس يلا.
1: زين. عيدهم مبارك. عيد مبارك على كل الناس على كل الفقراء اللي بالعراق الناس البسيطه والناس ايضا اللي على مستوى من الامكانيات ان شاء الله عيد يكون فارق معاهم. لأنه مرت هواي عياد مهيمن يقول لك مو فارقة أيام يعني
0: لا لا يفرق حلوة لما ليلة العيد تخبل
1: أحسنت
0: أحلى من يعني مو أحلى بس هي لها قدسيتها
1: عفية عليك.
0: أنا شنو أنتظر هاي ليلة العيد كأنه عيد ذني أربعة أيام واحد
1: أي
0: إيش أحس بين عرفت شلون بس أنا ضايج ليش اللحم ب 24 كيلو
1: لأنه عيد
0: بأمريكا أمريكا ما لهم علاقة بالعيد، مسوين للعرب وللمسلمين بشكل عام يعني مسوين لهم ديسكاونت على العيد.
1: الله
0: زين يصير
1: يعني كفر هذول المفروض. يعني عموما ان شاء الله الناس تنعم بخيرات الله، وان شاء الله يكون عيد. اني دائما اقول انه العيد هو مو امكانيات،
0: لا اكيد،
1: او السعاده بصوره عامه،
0: طلعه بسيطه قرار. تخبل يعني
1: قرار تقرر انه يلا قوموا بدلوا مشينا نروح فلان مكان بلفات بسيطة ممكن أو هذه، فتكون أحلى طلعة وسعادة.
0: يعني
1: سعادة
0: اليوم معزوم على بلاي ستيشن، تخيل يعني
1: صدق
0: عشقان عندي.
1: تلعب كريتوس وكذا؟
0: لا لا لعبها، نلعب طوبة
1: فيفا وما
0: ما الفيفا، لا البيس الأقدم يعرفه عمان قديمة يعني.
1: على ذكر الطوبة، اليوم يلعبون الأبطال،
0: اليوم الأبطال النهائي مو عمار لو باكر. باكر
1: مو جمعة قالوا؟
0: لا باكر
1: زين
0: باكر الأبطال. أنا شجع منها أرسنال، يلا بقى
1: أرسنال؟
0: أي طبعا، هو ويا باريس سان جيرمان.
1: لا اليوم العراق يلعب أقصد.
0: لا ها تقصدين هذه مال المباراة الودية التحضيرية لكأس العالم اللي هي ويا
1: بالسبعة
0: بالسبعة راح تكون ويا أندورا يمكن.
1: أندورا أي زين، نتمنى إن شاء الله الموفقية لمنتخبنا الجميل، وعيد المبارك على كل الناس. مستمعينا احنا ننتظر مشاركاتكم على هواتف راديو الرشيد 07802-11415 و07802-11617، وأيضا آسيا سيل مهيمن
0: 0770011415.
1: نذكر أنه أكو جائزتين أحبابي، يعني فائزين من خلال قرعة نسويها إن شاء الله، يفوزون معانا بباكيجين يعني باكيج معجنات منوعة كليتشة واللزي منه.
0: حلوة توديها هدية
1: طبعا، حلوة بهاي الأيام. طبعا الجوائز مقدمة من أفران ومعجنات الديوان في فرعها الأول بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. كونوا معنا.

0: روح يعني. عيد أضحى مبارك وكل عام وأنتوا وأحبابكم والناس اللي وياكم والناس اللي راحوا والناس اللي جاية بحياتكم إن شاء الله بخير وسلامة وسعادة. من الناس الطيبة اللي موجودين أبو دلة مستمعنا الغالي يقول عيد أضحى مبارك للأخت الغالية ستبان كروان الرشيد والأستاذ والأساتذة المخرجين وكادر هذه الإذاعة الراقية، نشكر الله لأنه جعلكم في حياتنا. تحياتي للجميع، أخوكم أحمد أبو دلة. كل التقدير لك أبو دلة وعيدك مبارك وكل عام وأنت والعائلة بألف خير. ومن الأشياء اللي نعتز بها أو من الشخوص اللي نعتز بهم هو حضرتك، فكل عام وأنت معايدنا ومعايديك وبخير وصحة وسلامة. نذكر أحبابي بهواتفنا 0780211415 و0780211617 و0770211415 هواتف المشاركة معانا، بلكي تفوزون معانا بباكيجات معجنات مقدمة من أفران ومعجنات الديوان ببغداد الجديدة الفرع الأول مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. القريب على الدورة يروح على الدورة ياخذ، القريب على بغداد الجديدة يروح على بغداد الجديدة ياخذ، وإن شاء الله عيدكم مبارك وسعيد. ناخذ اتصال. مرحبا.
1: مرحبا ستبان.
0: مرحبتين يا هلا.
1: كل عام وانت بألف خير أستاذ مهيمن.
2: حبيبي كل عام وانت بخير.
0: هلا أبو دلة.
1: أستاذ وسام أستاذ أحمد المثنى وجميع كادر الرشيد من أصغر واحد الأكبر واحد.
2: حبيبي
0: كل عام وانت بألف خير يا طيب، ومن العايدين والغانمين إن شاء الله.
1: الله يخليك يرحم أمواتكم وأموات المسلمين، وإن شاء الله عيد مبارك على الجميع يا رب.
0: إن شاء الله. أبو دلة ممكن ناخذ اسمك الثلاثي؟
1: أحمد خضر رشيد.
0: أحمد خضر رشيد.
1: رشيد.
0: زين. منو أول شخص اتصلت به بالعيد؟ عدا العائلة يعني.
1: أخويا كان يمنا بالمنطقة وشال للتاجي. فخابرته وعايته.
0: زين. ومنو الشخص اللي افتقدته اللي حد الآن لا مسج لا اتصال؟
1: والله عندي صديق هاجر الأوروبا، بس هذول نعذرهم لأن بأوروبا الحياة تختلف، مو مثل ما هنا اجتماعي نجد من لازم، هناك كل من ملتهي بروحه وبشغله.
0: زين. قل لي الميزانية، تعرضت لي صدمة ميزانية العيد أبو دلة؟
1: لا والله ستبان، احنا مستمين حياتنا أنا والحجية على هذا النمط والحمد لله مرتبين أمورنا.
0: والله أنتوا الخير والبركة
1: وينطيك
0: الصحة والعافية إن شاء الله. أبو دلة تابعنا للأخير إن شاء الله، ونشوف القرعة من يفوز معنا بباكج معجنات مقدمة من أفران ومعجنات الدرويش.
1: شكرا.
0: الله يبارك فيك.
2: ورد أنت.
0: الله يبارك فيك أبو دلة، جزيل الشكر. مع ألف سلامة. عيد وحب هاي الليلة الناس معايدين. كأنه عندنا بس هاي الأغنية للعيد، احنا مفتقدين أغاني العيد.
2: هواية هواية هواية يعني أم كلثوم يا ليلة العيد عدها تخبر.
0: أنستينا.
2: إيه تخبر هواية شون. احنا بس عندنا اتصال. ألو.
3: ألو.
2: ألو.
3: السلام عليكم وأيامكم سعيدة.
2: كل عام أنت بخير.
0: أيامك.
3: أسعد الله أيامكم.
0: حياك الله.
3: اليوم ما شاء الله مستمعين العمالقة.
2: الله يبارك فيك
0: حبيبي.
2: قلبي انت قلبي.
3: تحياتي واعتزازي أستاذ عبير أستاذ سلطان.
2: تحياتنا لهم.
0: بارك الله بيك.
3: متابعين إذاعة الرشيد مقدميها برامجها الله يوفقكم بارك بيكم.
0: كلك ذوق يا طيب. من وياي؟
3: الله بالمحامي إبراهيم البيضان.
0: أهلا وسهلا والنعم.
2: هلا بيك أستاذ إبراهيم.
3: الله يبارك فيك.
0: أهلا وسهلا أستاذ إبراهيم. ممكن اسمك الثلاثي؟
3: إبراهيم حسن كريم.
0: إبراهيم حسن كريم تمام. شو اخبار معدتك بالكلي من الكليتشه؟
3: والله وانا سمعت لي كليتشه خابرتكم حقيقه.
0: يا عيني
2: معدتك رفت ها؟
3: لا المعده ما بتشيل حتى اذا كانت مريضه فطابت من سمع الصوت.
2: الله يطول
0: يا عيوني انت والله. شخص مفتقده يا استاذ ابراهيم.
3: والله الحقيقة شخص خطيء عزيز علي توفى إلى رحمة الله صديقه.
0: إلى رحمة الله.
3: وهذا أول عيد يعني هو ما موجود ويانا والحمد لله وشكرا على كل حال.
2: الله يرحمه إن شاء الله.
0: الله يرحمه.
3: الله يرحم والديكم ويحفظكم.
0: ويحفظك إن شاء الله ويحفظ العائلة أستاذ إبراهيم. إذا ممكن تتابعنا لنهاية التغطية.
3: إن شاء الله يبارك فيكم ووفقكم وعاشتيكم على البرامج وسأل الله أن يحفظكم ويتيب عليكم. الصحة والسلامة
0: وعليك يا طيب وعلى الأهل.
3: تحياتي
2: يا هلا بي.
0: حياك الله. مع السلامة.
3: مع السلامة.
0: حياك الله. اتصال آخر. أوكي اتصال بعد. مرحبا. ألو.
2: ألو. ألو هلو بان شلونك؟
0: هلو مهيمن. محمد من كندا.
2: إيش بعدها كندا؟ محمد من كندا وصوته أوضح من اللي تصلون منه تخيلي.
0: إيه سبحان الله. هو محمد مدومن.
2: لا هو مو بس مدومن. هي اتصالاته من كندا.
0: مهيمن على ذكر المعدة إحنا حكينا. الناس اللي مسوية دايت أو اللي تارك المعجنات مثلي. إحنا يعني أحياناً في بعض الأحيان مجبرين إنه نجامل يعني مثلاً كليتش لازم نأكل.
2: إيه وياها شاي طبعاً.
0: أي شاي وياها.
2: بس تدرين إذا خبزة حارة مكسبة وشاي شي يصير؟
0: سو يامي. يعني معجنات هواية ناس تركتها. على مود الدايت، على مود القولون، على مود الكرش وهذه
2: الدهون
0: الأمور
2: الثلاثية
0: والدهون الثلاثية وغيرها. بس أحياناً نضطر نأكل كلية شاية أو كلية شايتين.
2: هاي طقوس لازم.
0: بس تقلب الدنيا علينا هاي الكلية شاية.
2: هذا الجالي؟
0: شايف يعني المعدة تقول هاي شلوني وين؟
2: هاي شم طببوا لي؟
0: ايش طببتوا لي؟
2: عمي انتم ما تخافون الله.
0: أكو أكلات تتأذى من تأكلها؟
2: ايه هواية والله
0: مثلا
2: يعني كلش اتحسس. شوف اكو شغله احب الفاصوليا اليابسه
0: بس ما نقدر
2: ما اقدر اقولون عندي ما اقدر اتحسس. هاي الباقله ما
0: الباميه الباقله بقوليات بصوره عامه.
2: ايه خلي بس مي الباميه
0: مي الباميه.
2: ايوه باقله هاي الخضره ما احبها. الفاصوليا الخضره ما احبها. المرقه الشجر ما احبها
0: لانه بيها حمص.
2: اي عافية ما احب الدورمة. اكل بس الفلفل دارة هذا
0: بس

0: بس الفلفل مؤذي الا بالقولون
1: ما وحده
0: ها. خوش
1: اي
0: نحس. طبعا تحيه للوالده
1: الله يسلمك. باي باي شلون شلون انت افتهمتي لي
0: اكيد لانه هي تلقيها قصه دومنه عفوا دولمه
1: واحد نحس و
0: ومهيمن
1: اي تنحس
0: والمدلل
1: في دول
0: زين. ناخذ اتصال بعد ونشوف من ويانا. مرحبا. الو
2: عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير.
2: الله يطول عمركم ان شاء الله. صحة وسلامة ان شاء الله.
1: حبيبي.
0: من ويانا؟
2: وسام من بغداد.
0: اهلا اخوي سام، عيدك مبارك والاهل عيدهم مبارك بعد.
2: يطول عمرك ان شاء الله يبارك فيك.
0: اسمك الثلاثي يا اخويا؟
2: وسام هادي محمد.
0: وسام هادي محمد.
1: وسام هادي محمد.
0: انت هم مسوي دايت وسام؟
2: والله ستاني نفس الدنيا على هاي الكيتو.
1: صريح والله صريح.
0: هو تريد الصندوق احنا كنا نفوز الدنيا.
2: رأسا يصير عندي حموضة.
0: اي
2: اي حرامات والله مع الأسف.
0: اي مع الاسف. ماكو في الطريقه مثلا واحد ياكل وما يتاذى، واحد ياكل ومثلا ما يسمن.
1: جيت حلو هاي اهل الحلويات يقول لك والله هاي دايت.
0: دايت شلون سويتها بالماي؟
1: مره واحد كلش احترمته يعني من هذول الحلويات قال لي لا لثق ماكو شيء اسمه دايت بالحلويات.
2: مثلا واحد يريد ياكل له وحده من فوقها ما يقدر.
0: عافيه.
2: اي والله نقول بكة الله غلطة خلنا ناكلها ما ندري بيها نشوف بكة الله وتأثر.
0: عافية. استاذ وسام انصدمت بميزانية العيد؟ جتك صدمة الميزانية؟
1: خاصة إذا راح للمول.
2: متعودين احنا ماكو هاي صدمة.
0: احنا مصدومين على طول.
1: يلا
2: اي لا ماكو هاي صدمة يعني متعودين على هذا الشيء.
0: يا عيني الله يحفظك.
2: الحمد لله الله يطول عمرك. طبعا انا فزت ويا استاذ سلطان استاذ عدير ذكيش ما بطلون بس ادري انا اروح اسوي شعري علما انا راح اسوي.
0: يا عيني.
1: لا انا مثلا
2: يعني
1: زوجته
0: يعني اذا للمدام كريمتكم اي
2: لا
0: اي
2: لا
0: امراه
1: حبيبه
2: يعني ما عندنا احنا ايش واحد يطلع الصالون وفتشي.
0: ها كل التقدير. أينا. نقدر هذا الموضوع وبلكي الله تفوز اليوم ويانا كليتشا وكذا
2: ان شاء الله. بركة الله
0: ان شاء الله تستاهل. بركة
2: الله اذا اروح اقول بركة الله عندك كليتشا دايت.
0: ان شاء الله.
2: اي كليتشا بسكت مال هذا مال شعير ما اعرف شو يسموه.
0: اي والله ماكو هيك شيء يعني ماكو
1: حتى
0: هو...
1: لا حتى بالسميد ما يصير.
0: اي نورت استاذ وسام. طيب
2: الله يبارك فيكم زيت الله يطول عمرك. الله
0: يا هلا هلا بالغالي. شكرا لاتصالك. بعد اتصال استاذ عمار. تفضل استاذ مهيمن.
1: زين عندنا اتصال. الو
3: الو السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا هلا.
3: كل عام وانت بخير.
1: وانت بخير حبيبي.
3: تحقيق كل الاماني يا رب.
1: يا نبيك
0: جميعا ان
3: شاء الله. وتحقيق كل الاماني الاستقبال وان شاء الله نشوفك على جبل عرفات
1: ان شاء الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. الله خوش يسمع خوش منك دعا. يا عجبتني. طيب والله هيك
3: الله يسلمكم.
0: من ويانا؟
3: الله يسلم وياكم. محمد من الدوره.
0: هلا هلا
1: محمد من بوجه للمعجنات.
0: يا هلا ومية هلا.
3: لا لا فزت البارحه ويا ست عبير.
1: ها حلو
0: ها حلو. أيه جاي أيه يسلم أيه علينا محمد.
3: اي والله جاي اعيدكم البارحه. لا فزت يا ست عبير.
0: ان شاء الله دومك تكون من الفايزين والغانمين يا محمد. وشلون
3: انا عندي سؤال ستبان.
0: تفضل.
3: شنو الاكله اللي تتفننين بيها تسوينها؟ طبعا انت مبينه معدلة بالأكل.
0: الله يبارك فيك.
3: الله يسلمك. بس أنت ما تأكلينها؟
0: الحامض شلغم. أي ما أحبها. بس أني من النوع ويعني إذا يقولوا لي على قولة الوالد رحمة الله على روحه والوالدة إذا أنطيهم قلاص مي يختلف يعني.
1: إيه نفسية طيبة.
0: أي أنا أحب الطبخ. أنا الله يبارك فيك يا طيب. أنا أصلا أحب الطبخ يعني أحب بمزاج أطبخه بقلبي مثل ما يقولون. الحامص شلغم ما حبيتها بس أطبخها طيب يعني أطبخها طيب. أي
3: أنا أكو أكلة تحبونها انت دائما النساء، يعني تاكلونها بالعراس او باي شيء،

0: إساءة، طبعا هي اجتهادات شخصية، يعني
1: طبعا
0: يخلون معجون وبنفس الوقت شكر للطرشانة، ماكو هيجي
1: هو
0: فيلم،
1: انا هم اقول
0: ماكو
1: يعني اكو واحد يخلي شكر على التمه،
2: هاي اكله
0: ما
2: بغداديه هي
0: اي
2: هذه طبعا،
0: هي الذب المشمش اللي بيها هو اللي ينطي مونته بدون اضافات. ممكن طبعا اكو عوائل يسووها بلحم، احنا من الناس اللي نسويها بلحم، وأيضاً في كربلاء كذلك، في هواية من العوائل العراقية يسووها، وأكو لا هي بس يطبخوها مثل ما هي وهم لذيذة جداً.
1: يعني خلون عليها ستبان مثلاً تشيل لحم، أقول هذا لو سويناه على بامية
0: هي
2: طيب
0: يعني البامية، البامية شايف هذا اللي يقول لك ما حدا ما ادخل وياها سباق لان غلبتني
2: بس العراقيين
1: بس مو كل اللي يضبطوها ترى هم كبين يضبطونها
0: طبعا طبعا طبعا. نورت يا اخي محمد الغالي، وعيد المبارك عليك وعلى الاهل الكرام.
2: نعم انت بخير،
1: الله يسلمكم، تحياتي
0: يا مية هلا، شكرا جزيلا. اتصال،
2: الو
3: الو
2: محمد شلونك؟
0: محمد ان كندا
3: بالغوالي، كل عام وانت بخير،
0: وانت بخير،
2: وانت بخير
3: زبان استاذ مهيمن،
0: بنورك والله،
3: الله لا يوفقك، سويت لي
0: كروت
3: يا رب ان شاء الله، معلي تلقطك ويا اسمها باجيرو.
0: نورت يا محمد، عيدك مبارك،
3: النور علينا وعليكم،
0: كل عام وانت بخير اخونا الطيب.
2: شلونك محمد؟ شلون العيد وياك؟
3: حبيبي مهيمن الغالي، كل عام وانت بخير، ولو عيدك انكسر بشوفة هذا القبالك.
2: لا هذا هذا هذا عمور يعني.
3: مالك علاقة دنغوز هذا؟
2: والله ما له علاقة بالدنغزة، خذها من عندي هاي. أنا يعني أنا ايش قصة اللي وياه تعرف؟ صار لي وياه 9 سنين، فمجربة.
3: أنت غير الله يحبك بالليل، تعال النهار وشوف شي
2: سنة. يابا والله عندي احتكاك ويا الرجال ودائما. أقول لك هو لابس اليوم تيشرت أديدا هسه ما سعبونه معلان. الا يخبل،
3: اقول لك ترى هو يشجع ريال وانت برشلونه.
2: اي بس ما متطرف يعني، ما متعصب بالاصح.
3: اها ستبان ساعديني خليه يتعاركون.
0: منو منو انتوا على منو تتشهون؟
2: انا وعمار، انا احب برشلونه، هو يشجع الريال.
0: انت برشلوني؟
2: اي بس هو وياي ما متعصب.
0: اي انا يمين رياليه وما متعصب.
2: ما متعصب يعني.
0: بتطلع ان شاء الله.
2: بتطلع.
3: شلون العيد وياكم انتم؟
0: الحمد لله احنا عيدنا وياكم حلو. اي.
3: احنا هم شغل والله.
0: ها.
3: والنوبه ايش صارت؟ امتحانات، انا الاثنين عندي نهايه مرحله.
0: اوه.
3: اي فداخلين انذار.
0: اي والله. اي والله هذول جماعه السادس والثالث متوسط انذار.
3: بالضبط، هو
0: محمد
3: عندي نفس الشيء.
0: محمد مكان مشتاق له بالعراق، مشتاق له بالعيد تروح له.
3: مكان مشتاق له بالعراق بالعيد اروح له.
0: فشي عراقي كلش وتحس نفسك.
3: بغداد كلها مشتاق لها بالعراق.
0: اي بس مكان يعني، مكان يعني لك.
3: يعني لي كلش؟
0: نعم.
3: زحمه اقوله.
0: ها. مكان خاص
3: للغزالية، مشتاق كلش للغزالية،
0: منطقة الغزالية
3: مشجر. أي والله.
0: تحياتنا لأهلنا.
3: هاي بعد ليش؟ هاي بعد ليش يا معزاوي؟ روح اسألي عزاوي ليش.
0: ها عزاوي بعد الموضوع كبر.
3: هو بعد يما
2: حفقك حفقك
3: حفقك حفقك كثير.
0: الله يسعدك بغربتك يا عيني.
3: الله يسعد الجميع. لا الحمد لله انا بخير، من نعمه من الله.
0: الحمد لله دائما عليك النعمه، ان شاء الله تستاهل.
3: حبيت عايدكم
0: في دول عيني،
3: فرحت من نسمع صوتك لانه انت عندنا بالوحده بالليل. وفات كيمياء حلوه انت ومهيمن.
0: الله يخليك
2: دول قلبك حبيبي،
0: الله يخليك.
3: حياتنا العمار كامل الكبير،
0: تحياتي لك والله.
3: بس من قلبه رب ادعيله تلقطم علي وياسماء باجيره صاحبتي.
0: يعني
3: يا رب.
2: ام شلون ام علي شبيها؟
0: ام علي منو؟
3: ام علي زوجتي تلقطم وياسماء باجيره صاحبتي.
0: اسماء باجيره
2: هيك يعني؟ يعني
0: يا مقرود. انت عرفت الدنيا كلها جيت على عمار كامل؟ انا احلف عنه.
3: بس تقول والله هاي دحتي قدامي.
0: نورت يا محمد،
3: الله يخليكم،
0: دايما تطلع الحلوة على راديو الرشيد منك في كل وقت وفي كل برنامج. شكرا،
2: هلا بيك حمودي.

0: مساء الخير، مساء الأعياد، عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير مستمعين الأحبة. بمناسبة عيد الأضحى المبارك احنا معاكم في تغطية بدأت ساعة 4 وتنتهي ساعة 6 بدوها عبورة وسلطون أول يوم وثاني يوم، واليوم وباكر خلصنا منهم شعنونين ونكمل أنا ومهيمن اليوم مباشر بإذن الله في هذه التغطية. أكو جائزتين عبارة عن باكيجين معجنات مقدمة من أفران ومعجنات الديوان الكائنة بفرعيها الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والثاني في دورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن.
1: أكو اتصال.
0: مرحبا.
2: ألو.
0: يا هلا.
2: فيلم هلي. سلام عليكم، مساء الخيرات والعافية.
3: مساء النور.
0: مساء الحب. سحورة.
2: حياتي حياتي بنو عيد سعيد عليك وعلى الأستاذ وعلى المستمعين كلهم.
3: يا أهلا بيه سحر.
0: عيدك مبارك وكل عام وأنت بألف خير يا غالية.
2: عزيزتي حبيبة قلبي. شنو على مودكم؟ قعدت سويت شاي وشربت بس بدون كليتش، يعني الكليتش اراد لها واهس.
0: اي
2: واني وحدي.
0: اي حبيبتي
2: شربت الشاي وياكم.
0: يا عمري منو اول واحد خبرك سحوره بالعيد؟
2: والله شوفي اني دزيت رسائل لكل تهنئه، يعني اني البادرت، بس احلى عيديه جتني من حسوني ابن اخويا اخر العنقود، هذا ربايتي
0: يا عمري،
2: طلع من السادس ابتدائي وراح للأول متوسط بمعدل عالي
0: ما شاء الله.
2: إن شاء الله هو وأقرانه بالسادس يطلعون هاي المعدلات
0: يا رب يا رب إن شاء الله.
2: فكانت هاي أحلى عيدية وأحلى تهنئة.
0: الله
2: أقول لك الأحلى، ليش أقول لك المو أحلى؟
0: أي أي الأحلى صح.
2: أي فهاي كان أحلى عيدية بهذا العيد.
0: منو اللي مفتقدته بالعيد؟ ما اتصل ما تواصل؟
2: الوالد والوالدة لأبوهم بالنجف.
0: الله أكبر، رحمة الله على روحه.
2: أنت تعرفين الإنسان إيش قد ما يكبر
0: يبقى يريد أمه وأبوه. طبعا
3: طبعا طبعا طبعا
0: طبعا.
2: يعني ما أعرف هذا السر شنو، ما أعرف.
0: رحمة الله عليهم حبيبتي. هو يقال إنه عيد الأضحى هو عيد الموتى، فنترحم على أموات كل مستمعينا. الله يرحمهم برحمته الواسعة ويديم ذكرهم الطيب إن شاء الله ويحفظك. أنت مو بالعراق سحورة صح؟
2: لا لا أنا بالعراق بغداد وبالدهرة.
0: يلا يلا سحر
3: خد ادخل بالقرى.
0: سحر شنو؟
2: سحر كاظم عمران.
0: سحر كاظم عمران، ونورتي الدنيا سحورة
2: حبيبة قلبي. أريد أسلم على أبو دلة لأنه هو الوحيد رجع لي سلامي ذاك اليوم.
0: يا
2: فتحياتي إلى ولأم دلة.
0: حياتي حياتي وعليكم السلام. شكرا إليك، كلش أصول وكلش طيبة ونورتيني حبيبتي السحر الغالية.
2: أحبك حبيبتي. أحبك
0: آني هم كلش أحبك. شكرا حبيبتي سحورة، مع السلامة.
3: يا أهلا
0: هلا يا غالية. يعني المخرج قال له بتين وتوكلني. يلا وياي اتصال. مرحبا. الو الو. اكو اماني مستحيله مهيمن، من اماني العيد المستحيله. اكو شيء يعني امنيه مستحيله، يعني من واحد يقول لك يا رب ان شاء الله دكتور.
3: مثلا شو
0: يسوي دكتور؟
3: مو يعني ايه مثلا ايه اكو، او يقول لك والله ان شاء الله راح تصير يعني انه ملياردير.
0: اي لا لو يقولون ان شاء الله عندك عمارتين
3: ما تجي وانا
0: انه بيسوها بلا يضحك عليك.
3: اي لو يقول لك
0: شنو الامنيه المستحيله اللي تمنوها لك في يوم ما وقلت منو اني؟
3: لا قالوا لي تتزوج اربعه، قلت ما تتزوج
0: اربعه. لا عايز عايز
3: ايه شقه هي اخو ما
0: ندري.
3: اي مو هي اخو ما هي مو رومانسيات، هي غير معارك.
0: ليش هو اللي زوج اربعه رومانسي؟ هذا مو رومانسي
3: مجنون،
0: هذا مقاتل يعني.
3: وقلت لك معركه يعني. وينك ويج
0: زين عندنا اتصال يمكن. تمام. نذكر أحبابي هواتفنا 0780211415 و0780211617 و0720211415 هواتف المشاركة معانا. وأغاني عمار كامل من الأغاني اللي مفتقدتها أني هذه الأغاني، فعل الراديو
4: أغاني مع سفرات.

0: مرحبا مستمعينا، بعدنا معاكم وهذه التغطية الخاصة من راديو الرشيد بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله عليكم وعلينا بالخير واليمن والبركة، ورحم الله أموات المسلمين جميعا. نذكر أنه عندنا هدايا مقدمة من أفران ومعجنات الديوان، فرع الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. ناخذ اتصال جديد يا مهيمن.
1: ألو
2: ألو، مساء الخير.
0: مساء
1: يا هلا، كل عام وانت بخير.
2: صحة وسلامة
0: بألف خير حبيبتي.
1: من ويانا
2: حبيبتي؟
0: هلا يا عمري، من ويانا؟
2: عيدك مبارك إن شاء الله.
0: عيد المبارك عليك وعلى الأهل يا طيبة.
2: على الجميع إن شاء الله.
0: حبيبتي من وياي؟
2: وياك منتهى محمد.
0: يا هلا.
1: منتهى اسم حبيبتي. عراقي قديم.
0: أي منتهى محمد، شلونك حبيبتي؟
2: الحمد لله بخير، أنت شو أخبارك؟
0: الحمد لله، مرحبا بيك وألف حمد لله على السلامة.
2: عساك بخير حبيبتي.
0: حياتي.
2: أستاذ مهيمن منور إن شاء الله.
1: على راسي على راسي.
0: منتهى حبيبتي، الاسم الثالث شنو؟
2: اسماعيل.
0: اسماعيل، اذا ردتي تقدمين نصيحه خاصه بالعيد للناس، نصيحه العيد شنو هي؟
2: هو اقول اي واحد زعلان على اي شخص، خلي يستغل هذا العيد فرصه انه يروح يسامح يربي، لان الدنيا خلصانه.
0: بل كذا كم شفص ببطنه،
2: يمكن اليوم يشوفه يجوز باكر ما يشوفه.
0: الله.
1: صحيح، حلو.
0: بس إذا حلو. الغلط كبير،
2: ماكو شيء كبير، إن شاء الله يصلح.
1: يعني يمكن هو بس لا سمح الله بس البوق والقتل، يعني بس نذني
0: أو واحد. أحياناً واحد يبوق راحتك.
1: لا يعني واحد يعني واحد يجوز لا يدزك بورطة يا ستار، يدزك بسجين، لا طبعاً. هذا ما هذا لا يتسامح ولا يعني عوفة فيه.
2: والله أستاذ مهيمن، أكو شغلات يعني تافهة وبسيطة الناس لا تزعل عليها سنين.
1: صحيح، أنا دا أفهمها، هي إنه أنت تقصد هالأشياء اللي إيه زعل على مود حكاية، زعل على مود. صحيح،
0: الأشياء اللي ممكن أن تمرر مررها، مشيها.
2: إيه
0: نعم حبيبتي، إن شاء الله يديمج بهذه الروح اللطيفة المتسامحة. ودخلتي قرعة ويانا حبيبتي، انتظرينا للساعة 6 نسوي القرعة ونعرف منو فاز معانا بجوائز أفران ومعجنات الديوان.
2: جائزة.
0: قلبي أنت،
2: صوتكم هذا جائزة.
0: شكرا يا روحي، شكرا.
2: مع السلامة.
0: مع السلامة.
1: شكرا يا
0: حبيبتي.
1: هلا.
0: يا هلا، شفتي؟
1: ايه ما غلفان يمي.
0: اتصال.
1: الو يا هلا.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام يا قلبي.
0: السلام.
3: هلا، بكل عام وانت بخير.
1: وانت بألف خير يا حبيبي.
3: شلونك يا اخوي بام؟ شلونك؟
0: هلا والله، صباح مساء الورد، وكل عام وانت بألف خير. من وياي؟
1: من ويانا؟
3: والله بصابر، انا من كركون.
0: الله، يا هلا بكركوك واهل كركوك.
1: يا هلا،
3: شلونكم؟ شلون الصحة؟
0: يا مية هلا. اسم حضرتك الثلاثي؟
3: أحمد فايز محدين.
0: أحمد
3: فايز محدين.
0: فايز محي الدين.
3: فارس مو فايز.
0: أحمد فارس
3: محي الدين.
1: إذا هذا تفزت بالجائزة، شو يجيبك من كركوك لهنا؟
0: اي صدق، تقدر تجي للدورة اذا طلع اسمك بالجائزة؟
1: الا اذا يعني هو عنده جاي.
3: والله اذا طلع ما يخرج، بس انا اخابركم على غير شيء. عندي ابني مسجون.
0: اي.
3: وبالعفو مشمول لي، واتمنى من يمكم المبادرة الطيبة ان شاء الله.
0: منو؟ مروان؟
3: مروان، نعم مروان.
0: مروان من اخواني ومستمعي الاعزاء جدا، واني على طول اتكلم بقضيته، على سيما وهو مشمول بالعفو يعني. بس انا
3: إن شاء الله
0: جيد انه سمع صوتك ابو مروان. كان المفروض انه تفعل دور المحامي مالته، يعني المفروض المحامي الان يشتغل على انه يطلع من ايده ويجيبه لك، لانه هو مشمول بالعفو.
3: مشمول بالعفو.
0: اي ان شاء الله يقر عينك بخروجه سالم ان شاء الله من السجن.
1: ان شاء الله
3: ان شاء الله الله يسمح من حلقه سلمك هديه
0: ان شاء الله يا طيب. ان شاء الله على قلبك هذا لانه اب.
3: اشكرك ورحم الله والديك.
1: الله يكرمك
0: والديك يا عيني. كل التقدير ابو مروان. تحياتنا
3: ممنون ممنون
0: على العائله. حياك الله يا عيني.
3: اشكرك ورحم الله والديك. رحم الله
0: والديك يا عيني. شكرا جزيلا. مروان من ابطال العراق بالملاكمه وللأسف صار فت حدث يعني ولكن شمل بالعفو. نسأل الله ونتمنى من ذوي المعنيين من ذوي الاختصاص أنه بعد يعني تفعل هذا موضوع تسريع معاملاتهم للإفراج عنهم بإذن الله تعالى. مهيمن راح نروح بريك أول في التغطية وبعدها راجعين مستمعينا ابقوا ويانا.
4: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
5: السيارات صارت كلش هواية بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي أم العراق. استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد
6: ويوصل أكيد
5: والربح يتضاعف والخير يزيد كلش سهلة
6: كلش سهلة.
5: أعلن
6: أعلن أعلن
5: على الرشيد
6: على الرشيد.
5: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: من الرشيد.
6: العيد هالهلالة.
4: من الرشيد أف أم. عيد أضحى مبارك.

0: نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد،
1: ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد.
0: الرشيد FM.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعي راديو الرشيد على 91.5. نكمل معاكم تغطية العيد، عيد الأضحى المبارك في راديو الرشيد إلى الساعة 6 إن شاء الله، أنا وبرفقة زميلي مهيمن الأبيض وبقيادة المخرج الرائع عمار كامل. من جديد نستقبل اتصالات أكثر حتى نعطيهم جوائز ونسولف وياهم وكل الأشياء الحلوة تصير بإذن الله تعالى. ناخذ اتصال.
1: عليكم.
0: مرحبا. عليكم السلام.
2: يا هلا.
1: أنا أحمد الشاب حمد من بغداد.
2: هلا بيك أحمد.
1: يحفظك الله أستاذ مهيمن ويسلمك.
2: يا قلبي أحمد.
1: أحمد الشاب حمد.
2: أحمد الشاب حمد.
1: تحياتي الأختي بان.
0: الله يبارك فيك
1: الموتوي الغالية.
0: الله يعزك يا
1: غالي. تحياتي للست عبير الغالية.
0: الله يخليك.
1: وتحياتي للأستاذ مهند.
0: شكرا.
1: وتحياتي للأستاذ سلطان.
0: الله يبارك فيك.
1: وتحياتي للمخرج الرائع، أنا من المتابعين جدا لبرامجكم يعني.
2: حبيبي.
0: نعتز.
1: يعني والله الراديو أفتح أبدا ما يتغير عن الرشيد.
0: يا عيني.
1: يا سيارة أخذها، يا سيارة أخذها أول ما ثبت، أول ما ثبت قناة الرشيد عليها
0: على العين وعلى الرأس. نتشرف.
1: يحفظك الله، يحفظك الله ويسلمكم إن شاء الله.
0: أخ أحمد، الأشخاص اللي مفتقدهم موجودين، هم يا طيبين يعني، بس لسه ما خابروك.
1: والله كلهم خابروني.
0: حلو.
1: لأن أنا كبيرهم يعني.
0: اي والنعم
1: من اخوتي، من اخوتي اخواتي الاولاد اختي كلهم خابروني وحيدوني. والله
0: ذبحتوا اضحيه؟
1: لا والله باك عجل ذابحاني.
0: اي
1: الحمد لله وشكرا.
0: واصل ان شاء الله، واصل.
1: يسلمك الله ويرحم ذاك الاب الطيب.
0: الله يرحم امواتك يا طيب انت.
1: وديت الرحمه كان من احد اصدقائي يعني. الله
0: يتشرف. نتشرف فيك استاذ احمد.
1: يسلمك الله. انا مواليد 60. انا مواليد 60.
0: يطول بعمرك ان شاء الله.
1: عمرك ان شاء الله. ومقعد بالبيت.
0: نعم نعم.
1: يعني باترير رجليه ليترا.
0: مع الاسف ما تستاهل والله.
1: ومره تعنيت عليك من الانبار وجيت القناه وما خلوني اشوفه، جيت لهم بس اطبخ قبل على راس هاي البنيه.
0: يا عيوني.
1: لانه انت قبل يوم كنت فاتحه موضوع على الساسه وعلى الوضع وعلى كذا، يعني خليتيني اتهيج من الرماد اجي عليك والله.
0: تاج على الراس.
1: استمراتك وطول عمرك. انت فخر، انت فخر فخر ورفعت راس والله.
0: اني اتشرف. أنا
1: جاي خطار بالعيد ببغداد هسه بالدورة.
0: نعم.
1: يم أخوتي جاي.
0: إي نورت والله.
1: الله ويحفظك يسلمك.
0: وعسى دياركم عامرة. وأنا أتشرف بوجودكم يا طيبين.
1: ويحفظك الله أختي العزيزة بنيتي الغالية.
0: على راسي يا أبي. الله يطول بعمرك.
1: الله يرضى عنك. الله يحفظك.
0: ممنونة منك ويحفظك.
1: ممنون لكم. ممنون منكم.
0: هلا بالطيب. شكرا. شكرا عمنا الجميل.
1: يا أختي. هلا بنيتي.
0: مع السلامة. الله الله على طيبة هن. الله على الكلمة الحلوة العراقية اللي هيك يعني تعجن قلبك. أكو حكي يعني تحسه مجاملة فارغة مهيمن، وأكو حكي بسيط يطلع
2: عفوي.
0: يعني بالضبط هي التلقائية والعفوية دائما أحلى. فتحياتي لكل العراقيين، إحنا كلامنا وين ما نروح وين ما نقعد مميز، تعبيراتنا مميزة. صح. العراقيين بغض النظر من بغداد، من الأنبار، من النجف، يعني هو العراقي كلامه طيب، كلامه حلو. إن شاء الله حياتهم أيضا تتعدل وتصير حلوة وكما يستحق العراقي أن يعيش إن شاء الله. نأخذ اتصال بعد.
3: مساء سرور، مساء الورود والعطور.
2: يا هلا بيك.
3: كل عام وانتم بخير. وانت
2: بخير حبيبي.
3: إن شاء الله جلالكم والسيد المخرج على جبل عرفة.
2: الله يسلمك.
0: آمين واجمعين. حياك الله.
3: طبق الإعلامية الوردة ستوان.
0: على راسي. حياك الله. منو يا
3: عبد الكريم الحلي.
0: أهلا أهلا بالطيب.
3: وردة هلا بيك. حفظك سيد ميمن. الله يبارك فيك.
0: يا هلا يا عيوني.
3: تسلم عيونك. حفظك الله. ان شاء الله.
0: عبد الكريم انطيني اسم الوالد والجد.
3: رحم الله والديك. عبد الكريم. عبد الزهره محمد.
0: عبد الزهره
3: محمد.
2: محمد.
0: محمد
3: محمد الحلو.
0: اي والنعم.
2: من وين هو قاعد يتصل؟
0: من بغداد تتصل.
3: بغداد. نعم بغداد جديدة.
0: أم كلثوم تقول أكمل يعني أكمل الكلام التالي. أم كلثوم تقول يا ليلة العيد أنستينا و
3: يا ليلة العيد أنستينا
0: أي وقدتي
3: والله ما بالي ست مال
0: وقدتي الأمل
3: بينا
0: فينا يا ليلة
3: العيد عافية
0: نورت نورت والله
3: حوّت إن شاء الله موافقين
0: عيد مبارك عليك وعلى العائلة
3: شكرا وردة حوّت الله
0: هلا بالطيب مع السلامة شكرا لك أستاذ مهيمن اتصال
2: ألو
4: مساء الخير
2: مساء الورد
0: مساء النور
4: صحة
2: يا أهلا بيك
4: شنو مجتمعين بالعيد أنا ما كنت أعرف راح تجتمعون ببرنامج
2: هي اليوم مباشر
0: كل يوم من ده
2: حبيبي
4: متعودين على فاكم أنت وبان وعبير وسلطان لازم يسمعكم بس قلنا عيد ماكو هسه قصة فش وطلعت ولي ما أدري
2: حبيبي حبيبي
0: منو يعني أنا
4: أنا منقذ
0: منقذ
2: منقذ
0: أهلا وسهلا حياك الله يا منقذ
4: احنا بالعادة أنا مهيما متصل بي مرة واحدة بس اسمع له بس احنا بالعادة ويا سلطان ويا
2: حبيبي انت
0: ويا عبير
2: لأنه اسمه ملفت منقذ
4: لأنه سلطان كائن صباحي كل كائن صباحي
0: كائن صباحي من البرمائيات
4: كائنات يمتشغلنا بطلعش بالوحدة
0: منقذ انطيني اسمك الثلاثي
4: ستبان منقذ اسماعيل كاظم ستبان على طار الأضحية كنا قبل من الأطفال إذا تذكرون أنت أستاذ مهيمن
2: ايه؟
4: كانت المجلة تنترس
0: عافية إيه
2: صح صح صح صح
0: كانت الكبير يعني الخروف
4: ما أدري ليش فكرت بالموضوع يعني
0: ايه؟
4: يعني تدرون هذا ثالث عيد
2: بركة أكو بركة
0: اي مع الاسف
4: مباركه اكو خلل يعني والله اتذكر من كان الطفل يعني المجمده تنترس ما تنسى وام تجيب وتودي الله يرحمه يرحمه تاكل
2: الله يرحمه ان شاء الله
4: متعيون عليها كانت تجيب وتنطل الناس تقول لي يمهم والناس هم عندهم وين راح نوديه تخيلون
2: اي بركه هاي صحوا له البركه
0: الله
4: والله ما ادري هسه من ذا تحكي ستبان ويا الرجال اللي صديق ابوها دا اسمع
0: اي
4: فسيلته قالت ذبح ضحيه كذا فتذكرت ذيك الايام والموضوع صار لي يومين ثلاثه على بالي يعني
0: صح
4: فما تعرف وين الخلل
0: لا هو قبل هذه الخروف يعني ما اعرف علفهم
4: اللي هي شارد البرك ما اعرف يا عيال
0: على العموم يعني يقولون لكل امرئ من اسمه نصيب تمام واسمك منقذ فد يوم انقذت فد وضع حرج فد انقذت انسان شخص
4: كل شيء هواي
0: والله
2: واحد دا يسبح وغرق ونقذه
4: لا يعني ما صار بس يعني ما صارت هيش بس أني هواي صارت حياتي من يعرفون اسمي منقذ ورا ما أسوي لهم الحالة ينصدم إنه فعلا أنت اسمك منقذ أقول لك
0: الله
2: منقذ حلو من سماك منقذ
4: فأنا اسمي يعني أتوقع الوالد ما هو لغويا بتعبيرين
0: نعم
4: بمنقذ ومنقذ المنقذ آن المنقذ المنقذ آن اللي أنقذ
2: حلو حلو حلو حلو
4: في تفسيرات دينية ممكن على الإمام المهدي ممكن على اسم من أسماء رب العالمين فاهم شلون
0: بلي.
4: بس أنا أحب هذا التفسير أنا أبتعد عن التفسيرات الدينية أحب التفسيرات
0: لا الإنسانية. هو منقذ مثل ما يقولون مثلا حلو هذا حلو. مثلا سعيد هذا أي عاشت الأسامي
4: شكرا لكم
0: نورتنا يعني
2: مميز وحلو مميز إيه ما لا يشتبه بي ولا منقذ منقذ
4: so
0: نورت يا عيني شكرا جزيلا
2: هلا بيك
0: حياك الله

0: الأغاني الحزينة العراقية ترقص الحزين يعني المضايج الحزين شايف يعني نسيك جرحك الإيقاعي نسيك جرحك زين. عيدكم مبارك. اتصالات جديدة. السلام عليكم.
1: عيدكم مبارك يا أبي.
2: هلا بيك إبراهيم.
1: صحة وعافية. شلون الاثنين؟ أروح لكم فدوة.
2: حبيبي أنت. حبيبي حبيبي.
1: فدوة لقلبكم. تتبان الورد مشتاقين والله. ولا يهون أستاذ مهيمة.
2: قلبي أنت.
0: نحن أكثر يا أخونا الغالي جدا.
1: أنا بطل ويا أستاذ مهيمة بس الصبح بدال أحق عليك والله أرجو المعذرة أنا بس يوم ببالي والله.
2: بانياتها موجودة الله يحفظها وإقبالك هي.
1: كبير كبير كبير
0: والمدام إن شاء الله عيدها مبارك يا عيني ويعود عليكم بالخير والستر والعافية
1: طبعا الإيمان يا رب هاي العائلة تبقى وتكبر وتكبر ويمديها الطيبة والخير إن شاء الله
0: آمين. حبيبي حبيبي يا عيني
2: حبيبي.
1: هذا شبيه محمد كندا وياي
0: شبيه وياك
1: ترى مرحبا تشيتها والله استمرت دون عادي
0: لا
2: لا لا لا لا ما يخاف قلبك شبيه
1: والله البارحة خليت يتأذى
2: اي هو لو يدز له لفه مال فلافل وعنبه وتدري محمد بكندا وينك
1: وموجه صوره مال دز صوره مال كليتش
0: اي
1: فتت المدينه مال كليتش ما ارد اقول اسمها
0: اي
1: وعلى حلويات وفريته بغداد قلت لها بعد بروح امك كافي قال لي ماشي تمام الامر هسه يقول لكم انا جورجيا ما ادري وين
0: اي
1: يلا يلا بديت شغل انا بالشغل عمي
0: برهم شقد صدمت عفوا شقد صمدت معاك ميزانية العيد
1: لا حلوة الحمد لله الميزانية لأنه كانت تلام راتب
0: ها اي
2: وين طلعت وين طلعت
1: اول يوم
2: كان ما نعرف له
0: اي
1: البارحة كان استراحة بالبيت اليوم سينا ما كان فيلم كلش حلو بس بيش كم خطر اللي هو 7 دوت
2: يقولون حلو يقولون حلو
1: كل حلو بس بيجي كم خطا انا اللي قفلت مش قد ما مركز شنت
0: زين
2: هسه انا ما اخاف انا ما اقعد اتفرج مثل جيمس كاميرون اقعد اتفرج غير يعني اي
1: لا لا حلو حلو للامانه حلو, حلو. للامانه يعني كلش حلو يعني اخطاء ما حد الا لا تجد مركز عليه ولا تقفل
2: زين حلو
1: اي ورا السينما ضربت نفسين فلافل على عناد ذاك الرجال وشلون نفسين اويد
0: عوافي
2: عوافي
1: والله زوجتي قالت
0: لي على عنادنا كنا احنا جماعه القولون ما نقدر
2: غير القولون ودايت ودنيا
1: اويلي يا معود يا دخل دخل الف عافيه منو ما تاخذ انه وضعتك
2: ايوه ايوه والقميص شلون يظل مبوط
1: يا ابي مو مشكله عادي
0: برهم ان شاء الله يعود عليكم بالخير والعافيه ويرحم الوالد برحمته الواسعه
1: كلش ما صوتك كان
0: والله اني همينه والله العفو
1: واسف ماكو ملاحظات وكذا بس والله ملتي بشغله انت تشوفين من بعيد
0: ولا يهمك يا طيب الله يرحم الوالد برحمته الواسعه
1: يرحم والدي خيتي العزيزه عيون غالي وغالي
0: فرحتني خويا باتصالك شكرا جزيلا
1: على راسي واجب هذا واجب
0: العفو العفو كل تقدير لك يا برهم ابراهيم النعيمي اخونا الغالي شكرا
2: هلا بيك ابراهيم
0: شكرا لك
2: حبيبي برهوم
0: اتصال بعد يا مهيمن
2: الو
3: الو
2: الو يا هلا
3: مساء الخير
2: يا قلبي يا انت يا هلا بيك
3: شوكم عليكم مبارك ويامكم سعيد
2: الله يسلمك يا حبيبي
3: منالكم السعادة والبيض والتوسي والأمسية السعيدة تحياتنا السيد المخرج المحترم
2: حبيبي انت من ويانا
3: وياكم خالد المالكي
2: خالد المالكي اعطيني اسمك الثلاثي خالد
3: خالد مزع الحسون
2: خالد
3: مزع الحسون
2: مزع الحسون
3: نعم استاذ
2: يا اهل بيك خالد شلون العيد وياك
3: شلونك يا خيتي العزيزة
0: هلا والله ابو الوليد شلونك
3: الله يسلم قلبك
0: عيدك مبارك والعائله ان شاء الله عيدهم مبارك ومن العايدين والغانمين يا رب
3: عيدكم مبارك ويومكم سعيد ان شاء الله اشوفكم حجات ان شاء الله
0: امين يا رب العالمين ان شاء الله
3: والله يعني اول يوم العيد يعني حقيقه يعني زرت الاقارب والاصدقاء وخابرت المجموعه مالتي يعني بالاذاعات اصدقائي
0: حلو
3: عايدناهم كلهم
0: حلو
3: البارحه المرحلة بقوا نص عدي يعني هم مرينا عليهم
0: نعم
2: حلو
3: وقعدنا بس شنو يعني التفاحنا من وراء الكليتي
0: الموضوع كبر ها.
2: اي طبعا.
0: وين ما تروح كليتي ها؟
3: وين ما اطبق ليت، اما الحلقه ومسمسم ومتمر يعني.
2: مسمسم للعلم كليتي مظلومه.
0: ها طيبه؟
2: اي طبعا طبعا طبعا. طبعا.
0: زين.
3: اي واليوم
0: اطيب كليتي اكلتها ببيت من ذول اللي رحت لهم اهلنا.
3: والله عندنا تعرفي يعني عن زوجتي.
0: اهل زوجتك. زوجتك
3: يعني اكو اسم كليته مربعه ومثلثه ودائريه.
2: شو محشيه هاي؟
0: الله.
3: حلقوم وحده من الحلقوم وحده يعني بيها
0: تمر.
3: تمر وحده الاخر بيها يمكن الجوز الابيض ما يسمونه.
0: ها
2: البقراش.
0: البقراش
2: اللي هو جوز الهند.
0: جوز الهند ما
3: هو بالضبط هو هذا.
0: يلا 60 عافيه.
3: اليوم من الصبح اللي جاي عماله بالبيت.
0: عماله؟
3: اي والله عماله بالبيت.
0: بتسوون يعني عندكم بناء شيء ترميمات؟
3: والله يا اختي العزيزه عند ذولا يعني احنا نص قطعه خلفيه ونص قطعه امانيه. الاماميه اشتروها.
0: اي بالعافيه.
3: اشتروها من اخوي، جابوا الشفل قاعد يفلس بالاماميه وتراب ويطق لك القاعده مالته بالشفل.
2: اوه
0: لا اله الا الله.
3: اي والله.
0: مو كتها ابدا.
3: مو نص عليه.
2: مو هاي هذا هسه احنا لين عيد يعني ما نقدر نسولف هسه هذا لين ياخذنا المساحات من صارت يعني قصيره. انا من اعطي 50 متر هن. ايش قد القطعه مالتك؟
3: 72.
2: ايش قد 72؟
3: 72 القطعه كامله كلها 144.
2: اي وقسمتها هي هنا.
3: هم اخذوا 72 واخذ 72.
2: المفروض وزاره التخطيط تنتبه للموضوع.
3: ايه صارت وهم هذول اجوا يا ابو الشيخ قلت لي هذا جيب دريل وهو حايط اخذه.
2: يلا الحمد لله على سلامتكم.
3: استاذ معروفين صار ضربه بالشيطان وتعزناه يعني بشتم يعني انا عائلتي تهجون وما اعرف شو.
0: الله يسعدك.
3: والله اليوم اشتغل عماله يعني هاي كل ساعه ضربه بالشاكوس بجاي.
2: بس ما يخاف الحمد لله انه انتم سالمين يعني ما لا سمح الله ما وقع سقوف.
3: لا انا بوقت طلعت العائله كلهم حتى انا طلعت.
2: الحمد لله الحمد لله على سلامتك.
3: هو ما نقول يعني البيت مثلا من البيوت الجديده يعني البيوت قديمه على نهج عبد الكريم قاسم.
2: نعم نعم نعم.
0: يلا الحمد لله على سلامتك انت سلامتك. والعائله وان شاء الله يعني اي ازمه وتعدي.
3: تحياتنا كلمة عبد الزهرة طانا وغقم وقال لي خابرهم طلعوا يعني زعت الرشيد
0: حبيبي
3: رحبة الخابر.
0: الله يبارك بيك وبي ونورتنا أخونا. شكرا يا طيب.
3: أشكرك عالي أختي الحبيبة.
0: الله يعزك. طبعا علاء عادل يقول مرحبا ستبان تحياتي لحضرتك وللأستاذ مهيمن وللمخرج وكل عام وأنتم بألف خير. وبعث لنا صورة لقناة الرشيد الفضائية الآن تعرض عبسي في عدنان
2: ولينا.
0: ولينا.

0: وتريد يصير أصلي بعد.
1: واسمع

0: هارون الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: راديو رشيد، عيد سعيد وعساكم من عواده.

0: رجعنا معاكم مستمعينا، نكمل آخر نص ساعة من تغطية العيد، عيد الأضحى المبارك على راديو الرشيد. أنا وبرفقة زميلي مهيمن الأبيض والمخرج عمار كامل، والرعاية الكريمة المقدمة من أفران ومعجنات الديوان في فرعها الأول بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، وفرعها الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور مطعم بيك تشيكن. مساء الخير والورد من جديد يا مهيمن.
1: يا هلا.
0: يعني مستمعين رائعين اليوم الحقيقة،
1: حلوين
0: والمزيد
1: وعفويتهم حلوة،
0: أحلى شيء العفوية، أحلى شيء. اتصالات جديدة؟ نعم، مع اتصال.
2: مساء الخير أبلة.
0: مساء الورد يا بطل الملاكمة العراقي مروان فارس.
2: كل عام وانت بألف خير
1: يا هلا بيك
2: مستمعين.
0: كل عام وانت بألف خير يا بطل، شلونك؟
2: والله الحمد لله زينين.
0: كل عام
2: إذا راضي رشيد زين، إحنا كلنا زينين.
0: والله نتمنى لكم عيد مبارك أنت وأصدقائك اللي وياك، وشلون العيد وياكم بالزنزانة؟
2: والله الحمد لله زين.

0: واحنا عالم يذبح ضحيه، احنا حكومه ذبحنا ضحيه.
1: يا عيني، لا اسم الله عليكم. قل لي هم تاكلون كليتشه؟ تسوون كليتشه بالزنزانه؟
0: والله نسوي.
1: اي وين تطبخوها؟ فرن عندكم لو شنو؟
0: اي عندنا فرن.
1: حلو.
0: بس الفرن ما شاء الله، الفرن اذا برا ب 100,000 هنا 900,000.
1: لا اله الا الله.
0: والله انا هالشيء زايد على حد يعني غلا ماله.
1: اتصل الوالد.
0: انا عبالك عايشين بطوكيو.
1: اي مروان اتصل الوالد بينا و...
0: والله ابله سمعت صوته.
1: يا عيني والله يا عيني، ان شاء الله يجمعكم على الخير والبركه يا رب.
0: عاني من يطلع برنامج مالك بالخايل يفهم بدني لحد ما يخلص.
1: يا عيني فدوى لعينك، ان شاء الله افرح بيك.
0: والله احنا انا ما اريد اشارك، احنا خلينا اسمي بالقرعه.
1: شلون
0: اريد اشارك وياكم؟ ما مخلي اسمي بالقرعه.
1: اي طبعا طبعا.
0: اذا طلع اسمي اهدي لك اياه.
1: يا عيوني انت، تسلم لي والله.
0: واذا طلع اسم ابويا مين اهدي لك اياه؟
1: عيد المبارك عليك. اكثر مكان مشتاق له مروان، اكثر مكان مشتاق له انه ان شاء الله تروح له بالعيد، يعني العيد القادم انت باذن الله طالع يعني. ف
0: اكثر مكان مشتاق له بالقران البيت، بيتنا.
1: الله
2: حبيبي.
0: والله بعد يطلع لو اكو قنوات يعني ما يطلع يفوت من يم بيتنا.
1: يا عيني، وتشوفه تشوفه بالتصوير وتحن.
0: اي والله
1: يا عيوني
0: والله مشتاق عن كل شيء. يعني مشتاق عن يعيش حريه يعني. اتمنى كل بيت اللي عنده بلابل دار الحباد والله يدونه.
1: يا عيني ان شاء الله.
0: والله لما خلينا بالقفص
1: يقول اللي عنده طيور يهدها لانه القفص ما حلو.
0: بالقران مو حلو حتى لو قفص بنتهب هو قفص.
1: مو انت همي راح تطلع تدخل بعدين القفص الذهبي وهم تنسجن.
0: مو البلبل حتى لو تسوي له قفص من ذهب هو هم يحتاج الحريه.
1: زين من تزوج شلون قفص الزواج؟
0: الله كريم.
1: ذاك القفص حلو تحبه.
0: الله كريم. لا ان شاء الله كل شيء قصه ونصيب.
1: اكيد ان شاء الله احلى قسمه واحلى نصيب وتستاهل.
0: والله اريد اغنيه من عندي ورا الاعلانات مالك.
1: من عيوني شو تريد؟
0: ما بنت الاكابر.
1: بنت الاكابر يا ابن الاكابر. انا دائما اسمي عمار ابن الاكابر يعني. فان شاء الله يسمعنا اياها وتستاهل. تستاهل يا غالي.
0: تسلم وتحياتي للجميع.
1: بس قل لي
0: للجميع.
1: ام مروان
0: بقولكم كل عام وانتم بالف الف خير.
1: وانت بالف خير. بس قل لي بنت الاكابر مال ياهو؟
0: مال اصاله.
1: اصاله. اي اوكي يلا عيني. اوكي يوصل يا عيني وشكرا جزيلا.
0: تحياتي للجميع.
1: نورت مروانو الغالي، ألف تحية إليك ولكل أهلنا في السليمانية كركوك أربيل. ونسمع بنت الأكابر.

0: عيدكم مبارك جميعا مستمعينا. مهم ان كل شيء الى اتكيت. انت تؤمن بوجود الاتكيت في كل شيء يعني بالدوام طبعاً. بالعيد
1: طبعا
0: لازم الانسان يكون عنده سيستم يتعامل به.
1: تصير فوضى.
0: اي
1: فوضى تصير. هي نفسها احنا نقول الاصول
0: الاصول بالضبط.
1: هي نفسها
0: زين. أكو بالعيد أتكيت اللي هو يخص زيارة الأقارب في عيد الأضحى. يعني أكو قواعد بسيطة بس هي تترك انطباع حلو
1: زين.
0: اللي أولها يقول لك الالتزام بموعد الزيارة. يعني إذا عازميك على غدا تعرف العوائل هن يذبحون الضحية ويسوون غدا. أكو ناس ما توزعت تسوي طبخة للأقارب وللها.
1: عافية عليك.
0: فتعال بوقت ال
1: يعزمك الغدا بالوحدة ثنتين ثلاثة. أنت مو طبلهم بالستة.
0: عافية. ما يصير يعني لازم يكون وجودك منسق في وقت الدعوة. أيضا عدم إطالة مدة الزيارة. يعني أكو ناس ممكن تبقى من أوكي هي البيوت عامرة إن شاء الله بهذه الألفة بس إنه من الصبح ممكن للوحدة بالليل.
1: صح. صح
0: أنا
1: صح
0: أشوف صح. أوفر يعني إلا إذا كنت تريد تبات فبحث آخر.
1: إيه يعني هاي يعني هاي واحد خاصة مثلا أكو متزوجين جديد بان يعني أي. ولد وبنية مثلا عرسان متزوجين جديد وكذا
0: ما يصير
1: تروح والله إيش أخباركم وتظل قاعد يابا عرسان عوفهم
0: يعني أوف. غير المفروض تنطيهم مساحتهم وقتهم حتى بالدعوات. يعني خلاص العائلة اللي موجهة دعوة للعوائل تم الغداء أو الوليمة إلى آخره بعد أني أنطيهم وقتهم يرتاحون يعني يهيئون نفسهم يرتبون بيتهم ومستلزماتهم.
1: يجوز عندهم مشوار ثاني.
0: يجوز عندهم مشوار ثاني بالضبط. أيضا الاهتمام بالمظهر المناسب. حتى لو بيت خالك حتى لو بيت عمك لا تروح لهم بالشورت لا تروح لهم بالبرمودة لا تروح لهم بملابس ما مرتبة. يعني ملابس العيد ترى يعني أنا أحسها مباركة من الله
1: وحلو. عافية عليك. وحتى هاي حلو من الزين وتترتب
0: بالضبط قيافتك نظافتك. يعني بالنسبة للرجال حلاقتكم
1: ما أدري الرياجي اللي حد الآن يستعملون كولونيا وراء الحلاقة أو يومية مثلا
0: المفروض يعني أهلنا قبل
1: 60 وحدة من الكولونيا أنواع
0: بالضبط هاي اللي تندار بالإيد
1: هاي أنا أسبح بيها عشقها يومية
0: مو اختصاص عطور
1: فدوى العيونك بس ما يخاف صدق باكر قدام الناس باكر جايك عطر
0: والله والنعم والله والنعم كلك ذوق. فهاي من الأمور مهمة أيضا يقول لك ضمن أتكيت الزيارة أنه تهتم بمظهرك.
1: طبعا طبعا.
0: لا تبالغ أيضا أحيانا مبالغة بالنسبة للنساء يمكن أنه الميكاب يكون أوفر أحمر وأخضر وأصفر ومثلا شال يعني كل بولك وهاي شعلل يعني
1: ما يخاف كل شيء الى الى الى
0: الى
1: طال طالعته
0: عفية.
1: يعني انا قلت مثلا عرسان انت رايحه هاي اللي رايحه على اختها هاي اللي طالعه حلوه رايحات سينما
0: بالضبط
1: هم حتى طلعت السينما هم لها يعني تفصيلتها
0: صح.
1: بس مو رايحه للمقبره
0: احسنت
1: وخال المكياج وخال الدنيا وخال
0: بالضبط
1: بهالقوة هذا
0: بالضبط.
1: يعني مثلا
0: يعني أنا شفت ناس ولو ما أريد أذكر الأجواء لكن بأجواء الحزن يعني مع الأسف يعني أكو ميكاب وغيرها عموما زين. بعد شنو عندنا
1: يعني عندك أكو شغلهم كلش حلوة اللي هي تجنب الأسئلة الشخصية. ليش ما خلفتوا مالك لا
0: ليش ما تزوجتوا ليش ما متزوج لسه
1: اي ما لا تصير ما يخالف خلي يقولوا لي ما يخالف
0: شو وقت تجيبون بنيه هاي ذا ولد
1: لا يلا انتوا صار لكم سنه شنو العيب من عندك لو من عندها
0: عافيه
1: لا لا زحمه
0: كلش عيب كلش
1: عيب. اذا هو رجل هسه خلي يعني نحكيها يعني اذا هو رجل واستحى وقال لك ها لا يلا ما بيه شيء والله مو شوية يعني خطية وعلاجات راح تدخل تفاصيل عيب
0: كلش صح.
1: وإذا هي قالت مرات يزبق لسانها خاصة النسوان يسولفن
0: صح
1: يعني انا احسها حتى تمس رجولته وتمس تفاصيل طبعاً. تفاصيل تفاصيل
0: طبعا
1: ما تستوجب رب العالمين ما كاد
0: انت مع انه يرد المقابل برد حاسم
1: لا لا لا لا وهو جاي يعني هو جاي عليك ما هي هم مشكله يعني ايش قد ما قدمت له انت
0: اي
1: احنا العراقيين اكو فد مساله عندنا عاطفيين يعني وعندنا فد شغله يعني انه ايش قد ما قدمت له اليوم كله
0: اي
1: بهاي الكلمه هذا كل اللي قدمته والتحضير له كله يروح
0: مع الاسف
1: اي كله يروح بقى.
0: زين اكو مساله اخرى اني اتمنى من الامهات انه يضبطوها ايش قد ما يقدرون مهيمن اذا توافقني الراي
1: اي
0: اللي هي مراعاه اصطحاب الاطفال
1: عفوا عليك
0: في الاعراس في الولائم في اي دعوه موجهه يعني يستلزم حضور اطفالك وياك فالافرض انه توظبين حركتهم يعني حتى لو بيت جدو رايحين اوكي هذا بيت العز وبيت ابونا الكبير والى اخره بس اكو اصول يعني اكو اصول كيف اتعامل حركيا بهذا الموضوع اكو نايم اكو قاعد اكو ضايج اكو الكبار يردون يسولفون يعني الكبار فتشوف هذول بحركتهم وشعننتهم ممكن يسووا لك مشكله
1: بان انا رايح مثلا مقهى اريد مقهى هادئ اريد شويه ارست واقعد ويا نفسي
0: اي
1: انت جايب الطفل الله يحفظه والعياط مالته يوصل لراس الشارع
0: الله اكبر
1: واو شكرا ما اجيب لي اماكن
0: يعني هوايه اماكن حتى يروحون كوافيرات مثلا تعرف بالعيد تروح المراه كوافير تاخذ هاي كلن جايبات جهالهن والكل يبكي ويصيح ما تعرف ليش
1: وانا ضد انا ضد الـ
0: الـ الـ ما يصير ما يصير
1: وبان انت نوهت على نقطه يعني ممكن تاخذنا الحوار يعني اللي هو ضد انا طفله بعدها بالابتدائيه
0: نعم
1: تروح الصالون يسوي لها شعرها وتفاصيلها وكذا
0: طبعا
1: ايش خليتي مرحله الشباب
0: طبعا اكبر غلط
1: هاي تلعب هاي قراصات وتلعب وهاي غير ما
0: احنا اهلنا قبل يقولون كنا نعرف المتزوجه ومن غير المتزوجه من حواجبها
1: صحيح
0: فما كانوا يسمحون لنا لا باعداديه ولا بدراسه ولا باي شيء
1: كنا مرحله اعداديه يعني. انت عشيلك هاي الطفله
0: هسه الاطفال مع الاسف بدنا نشوف تخصل شعرها
1: إيه؟
0: وميك اب اكو على اساس ميك اب اطفال
1: ما حلو للامانه تبين على اي اساس يعني تبين تبين إيه؟ عبالك
0: امراه
1: مره قزمه
0: قزمه بالضبط
1: اي ما حلو ما
0: طبعا تحياتنا لفئه الاقزام بس ذاك موضوع ثاني
1: انا دا اقصد على غير بالضبط بالضبط
0: فكلش غلط احنا
1: صح تبين جني يلا حتى لحد يزعل
0: بالضبط الناس اللي يعني احنا نقول شو وقت تعيش طفولتها
1: اي هذا طفولتي
0: شو وقت اعيش مراهقتي مثلا
1: شو وقت
0: شبابي اي زين اكو ايضا انه اعتقد ترتبط بجزئيه انه الاسئله الخطا اللي تطرح اللي هي طريقة تقديمك للتهنئة يعني أنت لا تستنكف الرجل الكبير جدك إذا موجود أنك تدنج تبوس إيده
1: أي ما
0: وتبوس راسه وتقول له الله يطول بعمرك
1: حلوة.
0: أو والدك حلوة. أو والدتك يعني ميزها عن تهنئتك البنتك مثلا أو الأختك فأصول تقديم التهنئة إحنا لا نضيع الأصول يلا اول ما يشوفها هلا وليش هاي شنو بعدك عايشه
1: اي عافية عليك عافية عليك
0: ما حلو
1: عافية عليك وهاي مال انه معلمهم للاطفال عمو شو ما طيتني عيديه احنا هاي كنا وين وين ما نقدر
0: كلش عيب يعني
1: نسولف
0: كل
1: لين تحرجه جوز مشايل
0: اي ماكو ما
1: جوز بخيل
0: اي اي
1: بخيل ما يقدر
0: اي جوز بخيل ما يريد يطي والله ما اعطيك ايضا مساله مهمه مهيمن يجوز ما سوي كلية شيء الانشغال بالتليفون أثناء التجمع العائلي
1: كل
0: هذا
1: كل مو حلو
0: أنت جاي تكنك لو جاي
1: مو
0: يعني أشوفك ونتبادل الحديث ونسأل عن بعض ونشوف
1: يعني صرنا إحنا مثلاً أقل شي سنة
0: بالضبط
1: ما مشافين
0: أي
1: فأنت تقعد لهسة
0: كلش صح
1: اي فهي واحدة من
0: فأحبابي شوية نضبط أعصابنا وتعلقنا بالتليفون لما توجه إلنا دعوة ونحضر في بيت أحدهم أو في مكان ممكن في مطعم تكون الدعوة. أنا أشوفه هواية يعني إحنا قاعدين والعين من شالت من التليفون وهذا أكبر غلط يعني هذا ينعكس عليك وعلى
1: بان مخطوبين ومتزوجين عينهم بالتليفون وهي هاي يعني أحلى فترة إنه يسولفون بيها يتفاهمون بيها
0: نعم
1: وهم عينهم بالتليفون
0: صح
1: وهاي مسألة الستوريات
0: عافية
1: أنا إعلامي ما سوي
0: والله ما شفتني فد يوم أنا مسوي ستوري ما مو من شأن الناس إنه أنا أجي أفرض عليهم فتحالة معينة
1: بعدين ترى أنا هنا بهذا المطعم قاعد
0: وثم ماذا يعني ما شنو تريد
1: أنت قاعد أكلت أوكي وبعدين هاي الناس راح يعرفون كل شيء عنك
0: أي
1: يعني هم مو حلوة
0: كلش غلط
1: ها أنت البارحة كنت تلعب بلاي ستيشن وأول البارحة رحت لفلان مكان وأول البارحة كنت لفلان مقهى
0: عافية
1: ويعني ما
0: يعني الإنسان أوكي حلو يتواصل بس مو إلى حد الإسفاف
1: لا أنا تواصل طبعا
0: إنه يعني مثلا هذا كوب خليته وأصور الكوب مثلا أي شيء ما أعرف أكو وجهات نظرة تقول لك لا أنا أشارك معاهم اللحظات الصغيرة والكبيرة وهي هاي بقة قناعات يعني المهم لا تصور التجمعات العائلية وتنشرها واليوم معزومين ببيت فلان أنت عبرت عن رغبتك الشخصية ولكن هل عبرت عن رغبات الحاضرين الآخرين
1: أبد بعدين أنا زوجتي أو خطيبتي نعم. تموت علي وتحبني فرحانة بي أكو ترى غيرك يعني
0: شبيه ما بصدق
1: ما بصدق عفي الأكو غيرك فاصخ غيرك سوى مطلق
0: صح
1: غيرك يقول لي خماء وحتى لو صاحبك خماء مثل حظي يعني
0: أي.
1: اللي ما عرفت لا المرة ولا تنحكي
0: صح
1: نفس هذه دور أشكال
0: كلش
1: يومية
0: صح.
1: حوارات
0: كلش صح
1: أنت ليش يعني تظهر
0: وعلى ذكر الحوارات يعني لما ينفتح حديث أثناء التجمعات بالعيد تحديدا ابتعدوا عن التشنج يعني لا تقودكم الحوارات إلى أنه أتشنج وأتعصب سواء كان رياضيا طائفيا سياسيا أحيانا جابوا وخلوا سالفة تخص الكابينة الوزارية بنص الثواب مال المرحوم وانقلب الثواب إلى مشكلة وللأسف تخشنت الخواطر من جديد ويحتاج لهم ذبيحة ثانية حتى نصالحهم
1: على فكرة القانون العراقي نعم. قانون العقوبات أكو شغلة يعني قانونه قوي
0: نعم
1: حتى هسه نوهت على شغله حلوه
0: نعم.
1: اللي يحجون بهاي يسوون يعني يحجون بالامور الطائفيه وغيرها وكذا
0: نعم.
1: يحاكمون عليه
0: جرمها القانون
1: جرمها قانون صح. العقوبات
0: صح.
1: تخيلي
0: صح
1: فهم احنا نقول قبل شوف سوالفهم مش قد حلوه
0: اي
1: يعني ولا تعرف انه انت مثلا هذا فلان ايش عده ما عده بين منه بيت
0: ما لك علاقه ما له علاقه شلونك بالشغل الحمد لله خير وبركه ان شاء الله وصلت
1: ايه
0: الموضوع
1: حتى من يسولفون حكاياتهم مواقفهم غير شكل
0: يعني احنا عندنا بصمه نسمعها
2: السلام عليكم جميعا وكل عام وانتم بالف خير
0: يا هلا
2: ادامه الله عليكم باليمن والسرور والأمان والنجاح الدائم الله. والتألق وأتمنى لهذه الإذاعة الفذة الأنيقة الرائعة النجاح وإن شاء الله تكون الأولى على إذاعات الوطن العربي والعالم طبعا بإدارتها ومذيعيها وأولهم الأخت العزيزة بان الموسوي ومن يعمل فيها ثانيا وتحياتي للأخ العزيز وسام ماجد وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح العملي في كل ميادين عملكم ويكون هذا في ميزان حسناتكم من معلومات وثقافة و إيصال صوت ومناشدة وأخيرا كل عام وأنتم بألف خير أخوكم المحامي أحمد عذاب
0: أنعم وأكرم أستاذ أحمد الجميل الأخ الغالي والمحامي الفذ من القامات القانونية التي نعتز بها هو شخصك الكريم. عيد المبارك على حضرتك وعلى العائلة الكريمة المميزة كذلك بوجودك، ونسأل الله أن يمن عليك بالخير والعافية والوفرة، الوفرة بكل طيبات الطيبات اللي خلقها رب العالمين. إنسان طيب وتستحق، تستحق المزيد مما أعجز عن ذكره. يا أستاذنا وأخونا الغالي، كل التقدير إليك والعائلة الكريمة، وسلمنا عليهم هواية وتعايدهم إن، وعساكم سالمين يا أهلنا الطيبين. شوية يفيدنا عمار كامل حتى نختار اسمين يفوزون معانا بجائزتين كلها كليتها ومعد.

0: الاسم الأول سحر كاظم عمران.
1: يس
2: مبروك.
0: الاسم الثاني تقوله هاك
2: أحمد. أحمد
0: أحمد شهاب حمد.
2: أحمد شهاب حمد مبروك.
0: ألف ألف مبارك لمستمعينا وأخوتنا الست سحر كاظم عمران والأستاذ أحمد شهاب حمد لفوزهما معنا بباكجين مقدمين من أفران ومعجنات الديوان. الفرع الأول في بغداد الجديدة مجاور مطعم الدرويش، والفرع الثاني في الدورة شارع أبو طيارة مجاور بيك تشيكن. حبايب القريب على الدورة يروح على الدورة، يقولهم أنا فزت مع راديو الرشيد في تغطية العيد باسمك الثلاثي. أوكي، والقريب على بغداد الجديدة أيضا يروح إلى فرع بغداد الجديدة وإن شاء الله ياخذ جائزة اللي هي عبارة عن باكج معجنات وبعد براند الديوان. عسى عامر إن شاء الله. ديوانكم عامر مستمعينا، ديوانك عامر مهيمن الأبيض.
2: شكراً.
0: عمار كامل الجميل باشر نلتقي ساعة 4 انتظرونا، وتغطية عيدية بمناسبة عيد الأضحى المبارك على راديو الرشيد. باي باي.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 كي جي ام العراق. استمتع بكل ثقة. تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟
2: يوصل اكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: اعلن
2: اعلن اعلن
1: على الرشيد،
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد
1: من الرشيد.
3: عيد أضحى سعيد من الرشيد FM. اسمع واستمتع.

0: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم متعايدونه، إذاعة الرشيد.
1: بالقوة قلبي ظل يدك،

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: ياسمين الرشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيدا سعيد.
1: ميل لقمر يغناله وقمر يشرب.

0: أمين الرشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك.
3: أضحى مبارك.
0: مين الرشيد أف أم. إكسكلوسيف.
4: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها، يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
1: ما بيك غير العافية المابية، قالوا حالة الصدفة مو يومية، يومين ما شفتك حظ.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: من الرشيد عيد سعيد وكل عام وانتم بخير.

0: شكرا.
1: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني واللي يسعدك يسعدني تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: راديو الرشيد.
3: عيد سعيد.
0: راديو الرشيد. عيد سعيد وعساكم من عواده.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: رشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد اف ام، أضحى مبارك، كل عام وأنتم ألف خير.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: عيد أضحى سعيد من الرشيد FM. اسمع واستمتع.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: العيد هالهلالة.
0: إجا العيد من الرشيد.
5: أضحى مبارك.

0: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
1: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: أحبك عشرة، أحبك مية، أحبك ألف وزيادة.
1: سهرة سعيدة والطرب الأصيل وحفلات الرشيد.

0: شكرا شكرا شكرا شكرا من قلبي والله. اتمنى لكم كل خير والسعاده. ادرونا من التحصيل.
1: الصوت اللي تحبه صار اقرب اذاعه الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد اف ام الجديد واسمع برامجك المفضله واخر الاخبار واحدث الاغاني بجوده اوضح وتجربه اسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والاب ستور باللغه الانجليزيه الرشيد اف ام.
2: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. من الرشيد
2: عيد سعيد ويا راديو الرشيد. كل عام وأنتم بألف خير.

0: من الرشيد FM عيد أضحى مبارك، والكل عام
1: وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة، ومع الرشيد الفرحة أحلى وأحلى.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: علينا الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد أف أم.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಗು ನಗುತ್ತ ಮಿಸ್ಕು ಗಲ್ಬಿಲ್ಲಾದ ಮಲಿ ಆಲ ಒಲ

Rosa. كنسي أبعت برادرك معدو من عبد الكتاب مسروع قلبي بلا

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: راديو الرشيد عيدكم مبارك. راديو الرشيد

انت باغية واحد يكون دمه بارد سكتي مجامع تلطي ما يدويش تلعبي عليه العشرة ما يعودش الهطر يكون راجل لورا لنا بالزف على درويش الرشيد.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: عيد سعيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.